0: عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيبنا وكريمنا ومأوانا ومنجانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

مرشدنا ولجميع أمة محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد.

اللهم إن هذه مولودة مولودة مباركة طيبة صالحة إنك سميع الدعاء. اللهم طورنا في عمرها واسع لنا في أرزاقها وأصلح لنا في أمور دنيوية وأخروية وإيانا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل ضيافتها وارحم موتها بسببها ولا تحيب رجاءنا يا جواد يا كريم. اللهم تب علينا بأفوك ورضاك والمغفرة وكنا فتنة الدنيا وعذاب الآخرة يا

ورحمة رحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وجافي الأرض عن جنبيهم مد له في قبرهم ومد بصريهم وأسكنهم جنتك فردوس برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وبركته، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. May Allah subhanahu wa ta'ala accept, may Allah ta'ala grant that the little bit of reading, little bit of ayat that we recite, the dhikr that we make, is a means of great reward for us, that we are pleasantly surprised on the day of Qiyamah when we see the mountains and mountains of reward. Subhanallah, what an insightful program this morning. Subhanallah, may Allah ta'ala bless. May Allah Ta'ala grant that whatever challenges, whatever difficulties, stresses, worries, anxiety that we face, we can overcome it. Remember that. We can overcome it. Please remember that. Do not let the external forces, do not let other people influence us. Do not let that stresses influence us to change our beautiful, wonderful nature that we have, the beautiful nur, light that we have. You know, subhanallah, that Yasmina spoke beautifully about, you know, that subhanallah, that the roboticness of our ibadah, the tiredness that we sometimes face, you know, in this time of the year, and through our life as well, the ups and the downs. And so sometimes we get bogged down with all of these other things, and we neglect the very important things. And remember, one of the great importance is the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So whatever difficulties and challenges you go through, the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, the remembrance of Allah ta'ala, the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, this is foundational, this is primary, this is something that, you know, a foundation, how does a foundation work? We know, we learned a little bit from our uncles and those before us. A fondasi, you know, a fondasi, if the foundation is solid, the walls might be weak, the wall might be blown, you know, by the wind, or there's cracks in, or there's some problem.
If the foundation is strong, you can always throw down that walls and rebuild. You can always start afresh because that foundation is solid, that foundation is strong. And our foundation is the dhikr, it's a remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. In whatever situations, whatever circumstances we find ourselves, let us remember Allah subhanahu wa ta'ala.

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: Luncheon 2026. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Your home away from home.
2: This is the voice of the Cape.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم

رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.